مركز خنم وفن سميت ومكوتي امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي لدي كوبري لبلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي.